أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء

0: السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله العظيم، صلى الله الذي لا إله إلا هو، لا أحد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
1: Baik pendengar Pro Setir RI, sama Dinda telah kita ikuti siaran langsung dan juga khutbah sholat Jumat langsung dari Masjid Al Ma'ruf, dan tetap bersama kami di Pro Setir RI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.